شوف الله يخليك لما تسالي لما تتوصل شوف داك السمر المول الجماع ديال الكرفان ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا.